كان بيتنام كان بيتنام وشفنا يا جيس اللي يجزي في السين والسين يا سيو كان بيتنام مواكونا بعد